0: بكل يا ولي وتولي سال
1: سوابس.
0: الو الو
2: الو
0: سيمبي
2: يا
0: سر ماي
2: عمر كاروكي با
0: كاروكي
2: يا
3: can you celebrate this gift of God.